باي جميل سرين ناصر سرتي جميل شيخ احمد ديانسي رتي جميل عبد العزيز دينار رتي جميل امرسي رتي جميل سرين باي ماسور رتي جميل سرين مودسي رتي جميل بابا مالك سي رتي جميل مام كورك جاي سالي بي جميل شيخ تيجان سريد ابو العباس احمد تيجان ما يخد المكتوب ما يخد الربان لي من يتجن سيوبا دفين لي مقوخي بالله يا رب يوم الخيام

0: الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: وا وا بس كده ويا بلا جزاء
0: اكون بنا الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما تجاو خريب كان بكن فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جد بقولك فريجور فريجور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما مشى كت الشكل بنت مشى كت الشكل ما تعلو من جاي تزار ما تعلو ما مزارن تمبي ما مزارن تمبي ما تعلو إن جلو ما مزار أبو كامرة سار مم مام سار أكتم مم مام سار أبلاي سار سندل باي شفال مرين جات مام سار أنتم باي مبابا بار كندري بفام جاي مام جتشل بيور مام سار مو فاركن جو فاركن جو مو فبوك مو جالي بسا جالي جاي وليو كمبا وانت سي جور جنب جور دا سي جور انتان جون دا سي جور فري جون دا سي جور أو جون دا سي جور لاو باي مون شاسم دا سي جور لاو باي مانجا جي جلو تين دمبا yaram maam tay ma nga di jaawali musuma jom tay ma nga di kermbay ma jox sara jor musuma jom tay ma di jaawali koko atman dara fa atman dara ma gamu dara fa jor dara fari jor dara fa dara fa mbab chamaram chefu yakirim sutu mbay gundoy demba khuri demba nanci demba jele demba nanci yamal nanci di musudo nungu jallali ba yok fara fanta ma di dagamal ndako di bermanta gogol la
1: wa tahnilla wa fatna yembo senega wala fanna kulen toy ma dikay sa mboy ma jaga tay ga wala fanna kulen toy ma fa ma jarga fan fa ma jarga gal fa ma jarga

وشاهد بوب جاوي ولو سيمي فان وإن هامي دو كومبا جا وإن هامي دو بوغر جا

ساخي ور من يدبي أمام ساخي ور سخنا ماي جيمي كورا جام ماي يا غلانغا بكورد كومبا جانا.

كيف ملك الطيف يا بلندر ومن جاي يكون لك جريفة يتنيج جميع ما خدمه في المتابعات كمبا والي عن انتفاع بيضوري.

شيخة صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لبي ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي نيويورك لولو جيكين موي سنوبخة

كلخط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا اله الا الله عبد العزيز جنالي مو يور لولو جيكين موي سونو

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.